إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini atas izinnya lah dan kemudahan darinya kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin setiap pekan keempat pada setiap bulannya. Dan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad oleh Al-Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidhahullah. Dan kita masih dalam pembahasan pasal tentang Bayanul Wasailil Qawliyah Wal Fi'liyah allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annaha tufdi ila syirk. Penjelasan tentang sarana-sarana ucapan maupun perbuatan yang kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya karena yang demikian itu akan menjerumuskan seseorang pada kesyirikan. 8 poin sebelumnya telah kita bahas, sehingga pada kesempatan sore ini kita melanjutkan poin yang ke-9, atau kita masuk pada poin yang ke-9, yaitu tentang al-guluwu fis-solihin, sikap gulu ekstrim berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Nah, idza kana al-ghuluwu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam mamnu'an fal-ghuluwu fi haqqi ghairihi min as-solihin min babi aula. Kalau saja berlebih-lebihan bersikap gulu terhadap hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dilarang, nah maka tentunya bersikap gulu berlebih-lebihan pada hak yang selain beliau